0: شيره من نسيفه بل سيسر من تحتك دي بينا كولوني دي
1: إلا إلا إلا
0: هذا أقول بلما مانا بانا بيت واكادا بي ام بي هذا أقول دي لوتيون قبو سيكافة سيسر سيسر سيسر لبير مالي دي
1: سيسر لسالي لكو إلا إلا إلا إلا إلا